0: نيو هذا لو بيوتيفول مونستر كيف سردو السبع ونفسنا خمسة منا ونفتيت تلحي نيهور ومانا دالودو ورا هفنا وهفنا زمين ما مدنش اتنيدو جيمي وين من ارترن برو سرنيدو جيمي وترن آل دالودو كيف ترجع الريتورنا
1: منك
2: مني وين ترن ما موش افاي ورا كالفاريو اللي قدت منه دي الجمعة
1: او أفنتورا مش مستنية أنا يدوي.
0: تسايد إن أفتيت جرا كيف كيف جرات البيت الشور.
1: أنا دبزونا هين مش نسبيق عليك سير.
0: طيب.
1: ما له ما له له إم أفريت لما تستنش لهاي الجولك. بس كمان في الصيف.
0: أبندكس أبندكس.
1: أبندسايت تسايد لش أبندكس بحاتاندو.
0: إيه ويا الأبندسايت اسمه.
1: الأبندسايت اسمه طبيعي من.
0: إنفعال لك ليه لك.
1: ليه ما كنت on the verge of.
0: واو.
1: أو ما كنتش نافع لا أسيديا جفيري. ما سما طبيعي من دبل أفريت يجرو. Oh, edhe hasni sramba edhe allura.
0: Ekku, ekku.
1: Ne hasni një sramba kune dar. Ma namen shej, ma namen shej. Ezin, ma nkush një sramba. Ma min shka paqe në
0: manu qej.
1: O se të hasni sramba o neke, gjajt.
0: Ma
1: gollo është bilmot, e gjefirin së të kompatuni hi.
0: Anka vështë tim shi, u ek bilmot e tim shi.
1: Adek mu gjova? Nim shi mu shgravi, o mu në otu, ekku, e të notat tenta.
0: Training shej, u me la.
1: ما نستاش نرفع اربع جيمات ما نرفعش
0: عندك رجون عندك رجون
1: انك الباسكو مش اتارا صوتك اسي بالباقالي قالوا بالباسكت زاير ما نجيش اجيب باسكت زاير
0: حتى قاو دينت بونجو كبيرة اوليفيا رودريغو دروب ديد فوق بي بونجو
1: بونجو

تلفق البوستاشول ده لودو وبل دايم ينا دايم مفكرك يا كنتي تكون دايم شي سيتواتيون اللي تكون ستراسانتي ما دايم هو نفس الجوة نفس البرة ودايم فتكر لدو نفس سيتواتيون جنرالمنت يكونوا تمبوراني ام داكو لا فيستيال ده لودو ام يقبلو دومينيك فاي كوني بيبي دول

0: في ان دي 7 ميجا دلوقتي دقوا ال 11 في الاردن اتطلوا في تيتلين السيتواسيون ذا تمبن برا ام ابارت من اكو كول بيب ريكسا وانكا تشاكا كان بشنكم بلو
1: 897 Bay. Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Miracle Foods, where good quality meets great value.
2: Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them, and save money. The Echo Shoes sale. Visit mt.echo.com.
3: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Emriehel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
5: With smart effects, comfort for everyone.
0: تمبراتورا اوليا هافن برا اكيب دلوقت لخا 38 جرادي سلسيوس المالتا واو ديش ابارت من اكس انزل على 26 الريخ لي باريا بي فورسة 2 وفورسة 3 اللوم يو في اندكس اوليا هافنا سادسة ارى اللي تشرب له هافنا الما ورا اللي تعمل هافنا سامبلوك بونجو
6: You're listening to David Malia 10 till 1 with Miracle Foods where great quality meets great value

فوق بي شانيل لو نكت لطفلة شي دان الهين ودان الهين لارهين سوا بخلصة اللي نبدأ نكونتمبلا جوا مخي اللي مش انا يلكي كوش كافي ولي اش مني شايين افيرا مش نورمال اش صلتو نقبط ماينا ما دان الهين يسني دالا هاركي نتيجري لي برو اللوم دالهين اتني كونتمبلا يك نقولش يولي اش ما كيلتش برس لجيت غاز داون اللوم ان كان اترافيك سبت قبل ما وصلت و لورا ما كيلتش مسا لي دقو الدسا واشرا يكون لي ديك الدلمة زييت لي الفريطة هير نعبزوش زييت زيقول جي لك ديك الدلمة تفلاشي يك كل كبتي تكون شاجة متايتا هير نيفتا فلسا كيدا بديك السيتواتيوني هنا هنقوم لي ماري ستايلز هاليسا American Girls فوق بي